ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله

0: محمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام العيد وخصه بسعادة وفيه مجاب مسموع للحارث والبد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فاتقوا لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى مخبرا لكم وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه البلدة إندونيسيا بلدة آمنة بلدة صحيحة بلدة بركة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. الله وارحم وانصر أمة محمد في كل مكان. الله وارحم وانصر أمة محمد في فلسطين. الله وارحم وانصر أمة محمد في غزة فلسطين. الله وارحم وانصر أمة محمد في السودان. الله وارحم وانصر أمة محمد في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على

eso juega como solo y fue otro. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

تعبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وسلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك.

إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.